متابعينا الكرام، أرحبوا بكم مجددا على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وسأأخذكم الليلة في رحلة موسيقية مع جورج والصوف.

في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا. بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau. Arts was poppin' my G.